بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم.

على ازازتك على حجزك على كاشك على فيستك على بابك على وسط تبني خالك عشر سنين قتيل مش بنام مكشم لدريم لنايلة فاملة

بطير وبخ نار دخ سولار مخ طار دخ تزار باكل سبايسي سخن نار اشخ بار بحرق زور الفامباير عشان دمي حامي مش باكل سحالي قاعد حافي